0: Hola, soy Melissa Salvatierra Rubinet y voy a la escuela al Actro Gabriel de Cañete y me gusta escuchar Radio San Marín.
1: سكايات يوم دهت يوم سكايات أحسن ناس الحوف اللي حيومهم لبن حتى البحر بدا جبكي.